قال الكوستال دي غويسو خون كوستالش باقلي قوامل يو كوك كابوتانا نكيوكين شكنا كمالي كوستال شنكالو إنكاني ناوكوا